البيت. لمبي غلطم جيل مهم تاني بلوني الحال تاني بلوني بلوني بلوني بلوني بلوني بلوني بلوني بلوني بلوني بلوني بلوني بلوني بلوني بلوني بلوني بلوني بلوني بلوني بلوني بلوني بلوني بلوني بلوني بلوني بلوني بلوني بلوني بلوني بلوني بلوني بلوني بلوني بلوني بلوني بلوني Nani Kondo Kondo Kondo Kondo Kondo Kondo Kondo Kondo Kondo Kondo Kondo Kondo Kondo Kondo Kondo Kondo Kondo Kondo Kondo Kondo.